قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

0: بالتفصيل.
1: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض.

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر

جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال

أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

ضَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

يغفر له ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل

أرضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.

على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية

وأذى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم

عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

أكبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

سحيلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته.

ساعة كل ليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق

موسى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى

استوى شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

كان فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذ

كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أرضاهما بلى الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

والآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة

ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

يهتمون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

بِأَحْسَنِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما

أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

واستغفر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

ربك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أفمن أسس بنيانه على تقوى من

شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعل

وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: صدق الله العظيم.
1: كفن
2: يسير له بالسي تاسرا
3: بكي مكتبه سيرين ساليو بكي نيغي في جوتوبا تالي جوغا كبه كير سيرين عبد الله جهاده جاكارو اك سيرين احمد مختار ديغنتو دوماجي دي نياري تيميري متر اك جورومفو
2: لپلو يتو تي باغا.

ma ajibun bili jahad manina ni nafar radi dan al maula wa an khair khalqi alayhi salam man wa ut bi sabr salatun wa taslimun ma al bizri zarmad ala man bi mutih ma al amn wal basar firari bin mutar min qabl qadni مغوزاً وتبزيراً لدى جن والبذل رفعت ذكوراً بعد أنبياء مخلد لباقي ما دهي للعز والقدر.

رب العالمين. سفر سفر سفر سفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر أماني على مهن معرفة وسفر فلاهي بكوني عبد ربي قديم عجيب بي لجهد من ناني نفر رديت عن المولى وأن خير خلقه عليه سلام من لو أوت بسفر صلاة وتسليم مع البذر سرمد على من بمسه مع الأمن والبصر فراري بالمطار من قبل قادني مكوسا وتبزيرا لدى الجن والبصر رفعت ذكورا بعد أنبياء مخلدين

وكوني بها عبدا خديما لزار ربيعت ربا أن لم يكن قد مثله بفضل الذي كوني حبيبا لزار صلاة الذي لقاد كوني خليله على من بيني طيب البدو والعدو.

سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممري والديور والي وصحبي في الالي وفي المال يا مقيم الالي وسل يا رحيم وتسلم على مراد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والالي وصحبي في الالي والمالي يا من جعلت صلوات النبي اني مزفت سلوك تاويا ولي امداهي جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زتهاد ولي جعلت جمله صوري ليسائد ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي يا زل صلاه قد تقلب البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والالي وصحبه في الال والمعالي وقل لجبريل الامين اليوم مني بساره تسوق لوما الى سواي سرمدا وللجميع املاكك الكرام انك السميع وقد بسارات تدوم ابدا مني الى سعاب امن بدا ولتاتي اغلى بدن الكرام اني خيرا خذ لي المرام ولتاتي الى الانبياء والرسل خيرا يديم سكر الاصل ولترى من اولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلم واجعل كتابك مهي حيث اكون يا واهبا وافتريك فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على ابيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والال وصحبه في العال والمال واجعل كتابتي من سل يومي فوق صلاه قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم انت الخبير والكبير والعليم والتقنني بك وبالمصفح عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي ارسلي اقسم اني بنت بالثمن بلا اقاله اتبت للثمن لك بلا حكايه مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وصل لي يا رحمن ولتسلمي على الذي به فقد تولني سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسفلي يقصدي ونومي وسهل قيدي جالبات اللوم وركاتي يجعلا وسكنا لك أب من جميل صنال بخير آفة وخير قدر يا ذا البرايا والخدا والقدر وزلني يا رحيم بتذيمي على الذي بات ساتريمي سيدنا محمد والالي وصحبه في الال والمال وصل اليوم وبعد اليوم بكل خير وامن اللوم وآلية منتقى خيرا يفوق في الال والمال يا خير رفيق وأنيتي أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنيتي أهله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بي لهبه وأنيتي جندك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرامى وأنيتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزل بأكملين وأنيتي والدي وجميع من سره بسري قهورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكسف الذي اخترى منهما وسخ عداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وزل مناصد وسخ عداك بيداك واسرف قلوبهم أن درسي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنزلوا ما سوى واسفل بارك بذل الأمر لا بطا من نويات الأمر وسلي الله صلاة تصيب ما ساءنا لخيرنا فيصب ما سلا من جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يهدي السرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقعد من كرب غير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى.

خمد سيره سرت الخدير واجعل بي خدي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيا وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجل بها لي أبدا ليس أكون بلا سن ولا جو أن كن فيكون وذل لي يا رحمن سرمدا لا من الولاء قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوسعب وقلبي ألمين يا مرفا بويده خجالا سرف كتابك بي فانجالا وبآياتي يتسوخ الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجتل اليوم وبعد اليوم بما به قد سئت بسر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منى عبادك ساداتي وسل يا رحيم بتسليم على عبد الله ست عديم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآلي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سولي والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لي من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل صلاة المعزلة من لتيا لا لا من قتلي ما يستهى بجاه الذي من ذك بلا مكر ولا عزاب أو نهبي بلا زيدنا محمد والآلي وسلبي في الآل والمآلي والتتي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتين بلوسكن وسلي اليوم بكوني عبدك حديمه عند جميع جندك والتتي أيضا أغلب ذلني خيرا يفوق يا عزيم المني يا الله يا سمد إنك الأعد وغدت لي جودك من يوم الأعد سلي وسلي سنبدا للنبي ناسي كل أخرف والنبي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي وسلي الدار بأمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور قبلت لي من أساس لبرسس من في ذاك عمل صسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآي وملتمي إلي من تابي وتابين وبدا بيومك العزيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وعبدك النور بلا عتاب لك ذكوري إلى الجنان ولي أثرت النفس كالجنان يا خير من إلي تمتد يده للخادم كل الجنان الأفيد يا سلر يدي والسماوات العلا يا من له الخلق مان يا من لا سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خاتج لك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكناني وسل يا رحمن بتديمي على الذي قد فاز بتكليمي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والديا يا من بأمري رمن تتيا واجعل يأتي له سرورا مؤبدا واسكن لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا لا سيدنا محمد الموطن لا بك وسلم سرمدا لي في آلي وصحبي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام
وأحسن الإنسان إسلامي وأسر الحق ودينك النزر مبسرا ومنسرا كما انتظر واجعل بي غرفة المقدمة مقبولة بركة ما سمع واجعل غرفة بسارات تنير خلف الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر لون خاتم وكرا صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمع جل بردي من على الممالك زيد كل بصر وملك زيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل يا من بي ليخديت عربي وقتلي بي لسان العربي وقل آلا وتل وقوتا يا من برزي أجل يا قوتا وبكلابة لا يقل ما يزيد ما سرت لديك يا باقي مزيد يا من مدى بي جعلت كدما من مهو قد سيد من خدما إسلوات يجعلت تاوية هن المسير لرداك هاوية بي وأخجلت سوف والرمع بما بي مدنت يا تسمع إلي قلت بركات الله يا من أسمتني به من الله ولي بالرغمان قد جلبت نفا بلا در ولي خلفت وبالرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي غير انتساب فصل لأني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلم يا الله صل وتسلم في أبد أني على من لك خادما أبد سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسلم يا رحمن وتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وذل غير بدني وروحي مكاري دارين يا مري وذل غير بدني وروحي مكاري دارين يا مري وذل غير ما ويت مفسدا ولا توجه للهدى ونسدا وجن فائدي وقولي والعمل غير مسالي وزغلي اللمل وفي الذين يتوبي وابني ما لم ينل حسالون خبي وسل يا رحم ولتسلم على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وزابي في الال والمال يا من مات وجه الحساب لي ابدا وسر صوت زابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زغت لي ربي بانصرافي هني المبي منك ذا اعترافي وغلت بيني وبين ذري وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس ثناءك سواك ينصي يا قائدا لي المنى يا موصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وسلم وتسلم سرمدا هني على خير البرايا ارمدا واي وصحابي وابيا زر بي يبدني من قبليا وسلم يا رحمن سرمدا خير النبي ورسول القدر سيدنا محمد والالي وصحابي في الال والمال وابي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا والغمي وزرف جوالب سقاء والملام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهازم العلم سيدنا محمد والآل وزهبي في العال والمآل والتقني مكاري الدارين يا كافي النارين والنارين واجعل فؤادي لك يا باقي أعب من كتب قد انزل من العرب واجعل كتابتي اليك قائدا واجعل اياتي للنبي فائدا واجعل بي بعد صلاه وسلام علي حتي جاليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا جلني صلاه سميت ببشرين مع سلامك على المبشرين سيدنا محمد والالي وثابي في الآل والمال واجعل ربي بي خير الظروف يا خير من ناداه عبد بالغرب
وجرر في معجزات نقرت وخير خيرات لديك دقرت وابي اليوم بيكون فيكون في الدفع والجلب وطيب لسكون بخير آفة وخير سلب في أبد والإمهاد يخلب وليس في مالك ينفاسي يا كافي الأعداء والمفاسي يا خير منسل وخير راسخ يا عافسي يا منسل يا راسخ صل صلاة تهيئت بتوسيم على النبي والرسول سسعم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصل يا دار بأني ساكر لك على ما سوى المساكر وأنني لست على سواك يا جاهلا غاية في هواك وأنني إليك بالمختار زربت كل زلزلي مختاري فزر مرنا ليسلم بسلام علي بالآل ما تبي سلام وسلي علي وعبد السلام مع سلامك على الكهف الغلام مساسعا جميعهم لخيري وسالك سفي حسن خيري سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل وسل يا خبير أنفى سلام على الذي بخدمة ربي ملعى سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل وجل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلم وجل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكل يسر وسل يا واب سرمة على خير خليل وعبيب خدلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وعبي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباخ القديم والفقير سقط والغرور في كل سيل وكفين القرور ولي أبجم الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق ولي أبجم الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جانب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما سوى من لنا القدر نبى لخير جاتي ما ساء كاف كفاني كل من ساء فرغت خير الخلق تفريا يدوم إني لاهب وقل الخدير يسر للخدير ما تعسرا على سواي والمدالي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بسجر المكرم واجاني جمال باقي النافي والخاد للبقاء مع المنافي نسع للبركة المقتدر ولجنابي ليس المقدر يلا وسلني والتسلني سرمدا على الخليل والعبيب أرمدا والي وكابي وكبري لقردي بلا ذن الكاني وذل يا روان والمسلم على الذي بي يباين لما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بجاه الذي من نسمه أعلى رداك يا مسيل القسم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واغفر لي اللهم في عقائدي والقول والأمل أنت القائدي وارفع جميعا بخير ردي ومنتهى ما زاني كالكدي واجعل تاركي مهزكوري مثل عبادات سوي التمكيني واجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا ماهي الإنفاسي واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي هجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمعجل النفر يلا وسلي ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أحمدا والي وصحبي والمي قلبي بجاهي وكلي سلمي وسلي أبدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقلبي لكلكليك وقلمي خير الهروب يا مزيل العلم يا من جساء ولد أنساني ودرهم يا واهب الإنسان جل صلاة ولتسل بسلام
على الذي أدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا وسماتي وسلي يا رحمن ولتسلم على الذي به كسبت سلمي كما به مات ظلمي والإجاب واجتلي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسل بي في الآل والمآل واترب قلوب من خلوني لسوى ما زمن كفانهم سوى وايس السيطان والخبيل مني وهب لي الحلم والخبول واجعل عبادتك عندي أهلا من غيرها يا من لدي الأعلام واجعل به عبادة عظيمة لك عياتي ليهب تفهيما أبني تغزيم جميع الرماد الله وكبر السقاء والندمان وكد في الأنبياء والرسل اللي خير اليامون إلى العثر وكتا بطن خراني مع الملائك مع بالمني بعد صلاة وسلام وردا غليموا عنهم وقضوا للخردا وقضوا ليكوني فائزا سرورا جميعهم والتكفين خرورا وسلي يا دعيم بتظيم هلمن عبد الله ستكريم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واثرب بجائه لخير كلما يجرني سقاوة أو سلما وسلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وصلي اللهم بالفرد رجب يا من يقودني به أعلى جب بأنني أنكرتي تجدا وأنس فيهن قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وصلي يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير العالمين سيدنا محمد والآل وسلم.

على الذي تقديمه خدم سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وذا البداية وربتين ليتواري دور للفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتيم بها والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري باللسان وتبلى كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء بادي واجعل بجاه المنتقى داتي واخر دا عبادك الصادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يدري الخدر وصل يا أعد سرمدا لا سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليب تويد كل مرسل وكل ذاهب وقت يصير وجه الكتابة إلى الله أعب من كل قط وإلى الماء اللهب وجه الكلام راسدا ومرسدا وفكرتي نور قلبي أرصدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول صلى الله عليه وسلم

يسربي وابله لطفا جميلا وهبي لو مراده بخير رابي واضرب لاي المتقال الامى اغادر تكفي الاطى والقمى ليس لامه النبي سواك يا واحدا اكثرت لي جرواك لك توجهي في سلوي اطلب خيرك لخير القوم وجه لامه النبي المصطفى جل علي مخنئا المدفع ولتغنهم بكان المعاصي ولتكفيهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أهدها هادي على خير مطيه وديا سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعال وعبدي اليوم بأخ الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك علي بسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خرتم يا سلني صلاة تجذب المكارم لخلقي تزلزل المهارم إلى سوى قلبي وقلبي محا على الذي خير المسايا جمع سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعال وقل له خير سلام لا يريم يقودني منك مرادي يا كريم بلا أسى ولا جوان ولا مرد ولا غدا وليت طيب الخرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا زلني صلاة ليت طيب الزمن وليت قلد إلى الخلد لمن ما صلى من آسم من كفر وآلي يا من أبا بالخفي على

بالآل والمال واجعل به نصبي سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة وله ما أحب ربي من كرامة وتثني البرورا إثار عليم وصدر يجهل ربي من بالهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا زلني صلاة تجلب الوداد لي والرداء وصدق والأمداد ما سلام يدفون فسوخا لغيرنا.

الأنهار وفجر بجاه العظيم عندك وفجر بجاه العظيم خطيا أعلى رداك قدرا تمطيا لي قلت ما كنت أروم جسما كفاني أفترى أو كسبا يا من كفاني يسقى والحسدا ولم توجي لجاتي وسدا يا من أرأني من السيطان وكل مدئب لدى أوتاني زل صلاة بسكور تسعد ما سلام بفلاح يسعد على الذي ترسى كل من أراد ما سأني إلى سوى يزن في العد سيدنا محمد والآل وصحبه في العالم والمال ولتأتي أن يا خيرا لم يكن لغيره ورد أن يساب بكل ولتتيم أني خيرا لا يرم يا مقنيا لي يقود ما أرم واجنر في أبي رداك يا من رديت أن إسأرداك يا من أتني بمنايا الهرم من أبي وسادني محرم سل صلاة لا تسأل قائدة إلى نبي لا خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن في سميه كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من اماني عن موات وسفر وقادني خيور من سفر سلني صلاه لا تزال مدخلا بزرا برزيم في ما سرى في قلب من ليس يماثل البصر بالخلق والخلق وكثرة البصر

كله يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يصور ربي الأول يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يصور ربي الأول جل صلاة لا تزال صافية جاية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوب كدر يا من به يجري بإذن الخدر سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء إلى القياء الخادم

للجنان خاسدا ما سلا من تارد الكل عسود كر الصعابة سوي نور الأسود ما سلا من تارد الكل عسود كر الصعابة سوي نور الأسود على

المعالي والمعالي كما جعلتها ولي الأبقياء في سر والجهر أطول أسقياء ولي به عبقلي للمسلمين كما لخير أسرف المجرمين يا من وابتلي هدى دليلا يا من بيت برجمة الأولى سلني صلاة لا تزال راقية نامية مسكورة وباقية ما زال من غيره خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أعبدت ربي كما جعلت لي به محكما سيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل ومتوج على سالي أبدا بجاي يا من به خد بدا واجن المكاتب لديك أسنى وإنك جعلني خديما أسنى ومتوج على سالي جسري ولم توجه نجاتي أسري يا من أماني أنا لا إنفانية ولي تطيب جمعة الثانية جلني صلاة لي تقلد البصر بزارة للمنتقى خير البصر ما صلى من سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي قليل زيننا محمد والآل وزابي بلال والمال وجل مدائه والصلوات فوق عبادات المال والدهوات والجخنني بها أن تصب بي يا من أماني أن يدا وسببي وصل الدار بأني مؤمن ومسلم ومنصن وقدمن يا قائد لي من رئيس العرم خليلنا أبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له من امتداء أغمدا زلني صلاة بسلام لانتيا لا على من خادني ما يستهى في العالي والمعالي ووسند من سواي قد نفى من فند يا قائد لي دون كسب وسفر مقجل كسب وسلاء في سفر سلني صلاة بسلام سيئات وبركات نافي ناميات رفعت سلني صلاة بسلام سيئات وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وسنة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل يا قائد لي ما مها تقولا وقدني من كربي الأولى سلني صلاة لسلام كملت وبركات راقيات كملت سلني صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت هل أن عبد الله حب الله قائد خلق الله للإله هل أن عبد الله حب الله خير خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل يا قائد للسكر والمسانية وقتلي من كربها ثانية زلني صلاة لا تجارها صلاة على نبي الله ديخ من خلا مع سلام لا يجاري سلام وبسر بيس الجوامع الكلام زيدنا محمد والآل وزابي بلال والمال يا غائدا لي كرما تتيلا وقتلي منك جماد الأولى جلني صلاة تدرج الأهداء لخير النهوية وتمدى ما صلاة من يكسب الأسرار لي أبدا ويصيب الأسرار إلى سواي وسوى أحيالي ويصيب الحكام كالأخيال إلى سوى نوي بلا لقاء ولا مدارات سوي سقائي على النبي والرسول الحلم من لي يقود حلم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وتعبي في الآل والمآل يا من كفاني كل شيء سقائي وكنت لي بالبسر والبقاء سلني صلاة تولم الخوبة على الذي قد تهدى العيوبة سيدنا محمد وسلم والآل وصاب واسم قلمي يا من يقود لي من اللوح عجب يا قائدا لي منافع رجب سلني صلاة قد سبل من اللقاء على نبي الله نور البلقاء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وارفع قلوبي كتابتي بلا رد أمري بي تقبلا والتامني عن كل كد ومرد وأبلي الأعصم في كل خرد
ولسوى جسمي وجهدا ولسوى يسهزي الأعداء يا مباني بلدي لبانا يا غايدا للنظر في ثوبانا سلت لا تبلي تخلد ولن تنفي العداء معن بسر وحلن إلى سوى ساتي تؤيس المريد مني وما اخترتوني يا مريد.

النلذا وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيدان وجتلي فضلا بسهر رمضان صلي صلاة لتقود كلما يقترته إلى الجنان سلما ما سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكسفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته سكر الأكيم منك ونورت به قلب الأكيم على الذي آتيته سكر الأكيم منك ونورت به قلب الأكيم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واسم السقاء والأناء لخيرنا وأبلنا الخناء ولتخرجن من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني أي سرسد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في سوالي زل صلاة تجلب الأمانة تطيب الفؤاد والأسمان ما سلام يغلل السفاء يجعل كل للورى سفاء على الذي كوني خديم وسار في البر والبهر والإقل خار سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وارم الأدان لك لأنهم مزارة لجلك بينهم تبين من لا يخفى علي سيء قائدا للأخفى يا مرسدا إلي قاد رسدا يا من له سكر من سل خردا سلني صلاة لتطيب الخبود في كل سهر ويقول بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بيك من أموت يتعديسي على الذي تيفت نفسي كما وابتني بالهدى والكما سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واسب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مولما ولا توجه لجات سلما وسوء لخير ياسير وعلما يا من أماني قدوة وهجا من المعرم إلى سلجا وكنت لي في كل زهر وسنا يا من تعالى المنى من وسنا جلني صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى ما سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي اقدامه لخادا من كاد خير يلو فانكادا سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وجنره في أبيعت للبشر في أبد له ردا على بزر يا من وعبت للسعور بسرى ليلي أتبت أما والأسرى لي قلت من جرى وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة لا تزال ساتعة أنوار كل إجاب خاتعة ما سلام نوره يطعر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وكيلا لك وقاد للهدى وقيله

0: خاتمي ولهداك وعبد سيدنا محمد والآل وزابي في الحال والمال وعبد الأمانة في كل ذياد وجل ياتي به خير عياد وجل خلامي ومدادي واللسان داعية لسر الجمال بيسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله ويا أسل العرس والكرسي يا مطيفا بسرك الكرسي يا اللسان
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

تسمعون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا

ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fi ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: الحمد للمجيدان ودائي ومجرد والدوائي الحمد للمجيدان ودائي ومجرد والدوائي من أمر الهباد بالدوائي يدبعه بأن ثم على من عيد ما هذا

خرمد دنيا نموت لله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع درنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحضر لنا بجاه خير العالمين لكن ثم بيمن رحمنا الجميع يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا فرج المغبر تقبل ومن معنا وبدع واسألنا وأنسلم يا ربنا خير منهم ما كان من خلف شر منهم وأبلنا باب المغايا وكفنا الأبداد والرسايا وابنانا جزاء العتفادي وكفنا قدل بالعخان يا بر يا لكيم يا مهر يا من له الغبراء يا سامر يا بر يا لكيم يا

فإنه وإن أزوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدان لا تغلبوا على بلاد الرجل يذروا خلقهم لا تتميروا أبدا إلى رجلك من أولى إلى خبير لكنما تلسل الجواري أبدهم لأخبئ القباه ولا تواخذهم بما لا يبغلون ولوم أجل الذي لا يفهم يا الله يا مخلف القلوب خلف قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلف قلوبنا يا الله يا مخلب القلوب خلف قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلف قلوبنا وأخرنا بأب كل أمر ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين أدرى لنا آخرا أبن بدر واجعل جميع المؤمنين ذنوبا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين بالغدا والمسلمات في الدنيا فيهم دغا وللجميع العلماء جميل وجل جميع الأمين مقرين وجل جميع المغلبين فائدين وجل جميع الزائدين وللجميع الأمين زائدين وجل جميع الزائدين فائدين وأخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبداً.

عليهم والذين ولا نعاقبهم بكفر ذنبهم فإنهم وإن عزوك يا لقبلة لم يشركوا بك

للمسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترى لنا إلا فضلك فاضرا

بهم لوجهك واعظهم بربنا ونفسك واجعل جميل هاي اخوتي ونسبي في رحمة يوم استدعاء النسبي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا للمجيدان ودائي ومجر الدوائي والدوائي حمدا للمجيدان ودائي ومجر الدوائي والدوائي من أمر الهدى
1: يا لطيف يا

خير العالمين صلى بهم لرمضان الجميع يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عليم يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عليم يا برجل مغبر تقبل ومعنا وبدع وسأل وأنسلم يا ربنا خير منهم مكان من خير شرهم وأبلنا باب المغايا وكبنا الأبد والرسايا وابنان عهد على تغادي وكبنا قدل الأخير يا غبر يا لجيب يا مهر يا من له بالورى يا سمع يا بر يا لجيب يا مهر

0: يا من يغفر يا بر يا لدن يا من يا من يغفر يا سمع أنجب ما كان دينا ولا دعاء من بلبلنا وانزل الله ما كان دريا وانزل الخير ما كان سرنا وانزل العلم ما كان جهنا وانزل الجود ما كان البغليا وانزل الخنا ما كان زهرنا وانزل الجود ما كان الكبرنا وفي جميع مظلمين ثم تهم قوقا وزنا أجرا وناجهم وآبهم وزبهم وهو دواتهم بقدر شمسهم فإنه وإن زوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدان لا تخرجوا على بلاد الوزن يسروا خلقهم ليس تميرهم أبدا إلى وزنك من لا إله خبيرا لكنما تلسل الجواري أبدأهم لأخبأ القباه فلا تواخسهم بما لا يبغرهم ولهم أجل الذي لا يفهمهم يا الله يا مخلف القلوب خلف قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلي القلوب ما يا الله يا مغلب القلوب خلي القلوب ما يا الله يا مغلب القلوب خلي القلوب ما وأخرنا بأب كل أبلغ ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين أدرى لما أكرم أبا مبادر واجعل جميع المؤمنين ذنوبا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المؤمنين بالتقى والمسلمات في الدنيا فيهم تقى وللجميع العلماء جميعا وجل جميع الامنين مقرين وجل جميع المغلبين فايرين وجل جميع الزايدين مادرين وللجميع الامنين ذاكرين وجل جميع الزايدين فايرين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين ابدا والرحمة واجعلهم فينا هودا وغيرا وقوم أمنا أدم وزيرا وأخرنا بأبيهم وذكرا وأزنهم بأبنا فنزلا واجعل جميعا إخوتي ومدرا برحمة يا مدرا بنا السبيل واجعل لنا هنا وأنا هذا يا قدة تفضلا وعبنا على مدير مغرورنا مغتصب في بلوش غيرنا وعبنا على مدير مغرورنا مغتصب في بلوش غيرنا وجر فقيرنا يوحي الكبير وجر كبيرنا يهل لفقير وجر قلوبنا على تواجرنا برغد ناسين ولا ولا تخاشن ولا تدبنا ولا تباقل ولا تنابنا أدى المسيرة مسلمين الكافير ومؤمنين مغلسين سارهم واغفر لنا وهبنا بالعافية تكون في الدارين خير عافية وهمي وقفنا المدمع ونجي كل مسلم وأولنا يا ربنا أول الخدام عند الممات وخدم يوم الخيام بجاه خير ممتبة أمرها وهو أب مرفوض ولا خيرها محمد تبيب نظمان المبرئ الأمراض والأسفام محمد تبيب بنا الأمم المرض الأمراض والأسفام وسلي العلي ثم سلم وغله ما ذهب الكرم ما أفضل مسؤول بالدهاء وغذي المريض بشفاء وللناس من أيضا ساده له سباء وفيدا يا من يروه دقم كل دين ولو تبارك مدنك سباء وجم علي في المساء وسبا واغلق تناسبا اما فلا باذن ربنا وجهيم سواء سواء لربنا كما سواء بلدنا وجهيم سواء سواء لربنا كما سواء
1: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: أعوذ بالله من ميلي لخير رضاك

ومن سدودها عما تنعو فرداء علي كوني عبد الله في أبد مع الكتاب الذي من رده فرداء وسيلتي عبده المختار سيدنا وهو الذي من أبى تقديمه قفدا ساك الشفيع الذي أرجو شفاعته دنيا وأخرى ولاقي بعوضا بايع فؤادي حين لم ترعوا عيني وأقدمه مضطردا أسلمت وجهي لربي بالنبي أبدا مع الكتاب الذي قد

الله قد طفيت اليوم من بدعي وكل عاد لأجل الشك قد نقضا هو العفيس الذي قد كان لي وحما كلي وأسب عني الكرب والمرضى مع وطأ أن يقصد الشيطان في أبد إلى جعاتي فعاتي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من شر إبليس عيث

اجعل بعفك لي عفنا يقي ضررا يا خير من كف واقبط عني الفضلا شكوت حالي اليك اليوم مرتجيا عن تقهر الدعر لي من قلبه مرضا شكي ووسوستي عن قلبي انصرفا فكملني ولتصلح لي الربدا يؤمني قط نائب لي صداعي وعن طرفي ولي فكن الحرفا طيب بقائي بأمن وسلامة من إبليس ولتكفنيه الذعر إن عدا واطرد عني يا ربي وما معه دنيا وأخرى بتقييب متى عردا نسف وادي من الأخيار ساور عن يا خير من ريد قلبي

0: لك الخزائن فقالي وسدك الشريف ولتكفني كل من ياتي ليعترضا رجوت صرفك عني كل مفسدة حقق رجاعي ولكسب سر ما خمدا جسمي واهلي واولادي لكم ابدا وديعه حبك بنا دارين سوى قضاء جسمي واهلي واولادي لكم ابدا وديعة فكنا الدارين سوى قضاء جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا وديعة فكنا الدارين سوى قضاء جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا وديعة فكنا الدارين سوى قضاء يا من له الأمر كن لي وعمني أبدا وسلد عبا على من حبه فرضا يا من له الأمر كن لي وعمني أبدا وسلد عبا على من حبه فرضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: لكلي كلك اليوم محصد وإن شاء ربي لا أرد رزاوني يوكل كلي حفل حبي وختمتي لمن خاد لي خير المقامات بالطيب خرجت بفل الله مما يوفقه وينهو لقوم فارقوني موفقه خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بلا يسق خزائن ربي فتحت لي وسادت لخير الأزهار دنيا أخرى وفشق وزيش من أخرة وبشرا بالمنتى يا خيرات يسيق خرجت مع الماء بربي من الأسى ويجعل نهمي الذي يتبشر كتابك يا خير البلاء يا سادتي يؤمن كل يوم في فور ينفق خدمت ميداني وجازات من تقوا الى خيرنا والكل حكان يفلق حديمك راد أنك فاقبل شكوره لوجه الذي من ربي فيك ينتقه خطيئات أنماط بعد توبة لباقي اللغة لا يتعوق خذ العام يا مختار لله ختمتي عليك السلام من فيك أتنقه خرج من المدرك بلاي وعطف بيل بين بيلي فيصدق وراجي برب ما كان من خبيات سفين وينال خير الآل الذي موفقه وراجي برب ما كان من خبيات سفين وينال خير الآل الذي موفقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسابيا أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداد إلى السفر آمين لربي خروجي مع قبولي بمنشي ما قبله ما قد مدى من تسلسلي له الزكاة بعدا من مخلد على المصطفى خير البرايا المفضلين لربي تعالى زرنا عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بتاقل لقد جاءكم قد جاء لكم من الله في العرض العظيم المفتل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لأنت الذي أبيت خدم النبوة ما دم بين الماء والدين ينجلي لكل من الأغيار فضل ورتبة وما جمع بنا يا عبد العلي لكل من الزادات جاء ونعمة ولكن جاء المصطفى الذي يعتلي من جاء بالآيات المتقدم فنالوا بك الآيات منك التفضل لفي الأرض قد أسلمت كلي بجائكم وشادي إلى جناتي خير منتلي لكم رمت من ربي سلاما وشرمدا ما لا لي ولا سابي خير مرسلي لرب الذي راد العذال بجائكم شكوري فهد العمد دون التسلسل قد انصرف الهادي الى فاتح الرقيب واني لعف والاجاد بالاصيل الى معليا دين الشكر على فراقي بلا لقياس بالجور والفص إلى أسر الإفراك لي قاد كل ما رجوت عيني سو سكور على الفرق قلوب زين الوالي في خل خيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يطي خطت ذكور الله شفا مطيبا أخاطب خير الخلق بالقلب والخلق خدمت بتقديم علي يا رسولنا وغسل العاشر الحق بالحق خدمت الآيات لك لا وخلفا لخير سوى من خالف لي من الخلق قاد يا الخلاوة جنة يا سانا الباقي وعلى بيوقي قراءة كنتي وجاي وحسدي أنلت بها كوني لدى الله ساسق قربت بها من مرسل كان لي بها وارديت بسير بالميل ونقي خرجت بها إلى ولنسى طيبت وسألت بها لله في الفقر والرقي قد الله جاءتي بمن جانا بها ويني بها حد قديم مالق علمت ويني بفودات مبطئون بان البدي على دهر يركعون علمت يقينا ان صلاتي غادر على كل شيء ولي بلا مشروع

عليك من المولى فعلى فهمه بيدك يا من في الخلائق يصنع حنائي بيت لا يهني موته كما قاد لما كنت أرجو وأدمو عليك سامى من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الكفر يبرو وهي تزفيان منذ انت يخافتني

ياك ترحم قلوبي جم القبر لكن عودها وكنت بما يل العليا تترى عبرت عن الاغاية عن الوتمان نفاهم لخيري ترمزا لذاتهم علمت يقينا

تتخذوا لغير من خير الرؤيا تتخذوا زيجونة الأعداء خطوا جيدا وغاتبان العداء كان يغلطوا زار رسول الله لغاد المنى وقد كان عني كل سوء ستسوء زبرت وبالآلين معجز بكون خديم المصطفى ويفد ضمت وجيت البار في سار خاتما لمن أخجل ياخذ ما كان يلبس زلام الجلاء المنتفى قبل فانتفى لدى البار لا خلت الخلق يخلص سراج من وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى زال يجلس سننت سواي كل ما رمت بسا وربي لخير ساق ما كان يفعل يا الذي ينور مخافى سماء من يروى بإقبال المجد الفيزي الأسود سلام الذي ينور بماء سلام من ينور قلب من وراء يقصر زار ثياب المنتقى لي يزورني وينوي الى الغداء مني تافه بلالي الى جنات باق توسعت وكل وما نسانا منه تفسر يقين الي وهو كليتي في بجاه رسول الله من نهجوي يدي ولساني مفوادي وجثتي حماها إلهي أنا صنعي الخير يبث امتدائي جملة عاتى النبي من النفي وهو البار في الجلب والنفي يمين النبي في أتيال في ابتداء علي صلاة لا يسل في ولدي يدار نبي في خفايا في اعتداء عليه السلام ملائكة في سبيل البخي يجاور كل خديم اللوبي به ست ساخر وقت تسانئي يسيرني كلال وساب الزرمدا ولخاد سرا خابا غيره يزلي بتسليم علي آله وذا في باخ في فضل الطيب يسلى على المغتار بلال كلهم وذا في مغننا للكرس والقميص يخاطب ما خذلي امتحنه مديان جيب مفوعا فايق الرئيس يقول لسان الغالي كن قديم من أما كعيل أكدار في الله يضارعي يقيني لا جنات باقي يهبني إذا وبالمقصار كل يدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وسبه واكتب له بكل عرف من خوف من عروف بشارة الباقي ملكت بمثالات الباقي أبدا ملكت بربي مؤجر الموج يمي مد الذي انشا سبك الغم ملكت بربي مؤجر الموج واليم بمد الذي انشا سبك الغم ملامي واجاتي لربي توجات بعند وسر ولي كان بالشكر مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاتو بشكر ولو بسحني مزاياك يا كلي لدى الكل جلت ولكن جلت عن السر والنظر مقامة غير القبقاء ربي مخيبة فلتقاتل

عليه السلام عمل ولم يكن لقمي محمد المحروق ماء ومانه أبي الهس مقصود مسرور عن الوهم مجيب مجاب مرتلا مولق إدام فيه ومقموس إلى الحرب والوجم مدي جلالنا تجانا معلل ملي ومحشوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنجم من سنوب ومن سلم ما لا أنيب نبي كل فاسد فسفت بي عبدا خديما بلا فم من الله رب العرش أبغي الصلاة بتسليم المصطفى الموجد اليمني اللهم بأقوى الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وتابعه وبشره بكل عرب من حروف آيات القصائد المخرجة من مجدك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من أحييت بآياتي لبياتي يوم مولدي يا ساء يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا تشرب في خير مولدي وخاني إليه كل ظهر بجائما لا الدهر خطيب للقنا مسجدي محمد المختار لم يأتي مثله وليس يجي مثله نعم سيدي مرامي من المولى ثاني ثلاثا تجاه سفينة لمين محمد وشرت برب راس عبدا له به وما زال خلفي برداسات خيري لخير البرايا من سلامي وزارة ولي خاد تخصيص في نفس تسدي دعني لا إذا سرد بخير ولا سرفا كل سوتتي هدياتنا تسول الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خصيصيتتي أواناً طال الحق ديننا بإقدام فيروس عدا كل مرشد إلى خيرنا تنوع مفاسد كلها وتنوع لنا الخيرات من خير جد سببت لخير الله ما لم يلق به

وسط لخير الدهر مولاي اهتدي الى الله في المغفر وجهت ما في حويت الضلال سافيا خير مولدي سيدنا ومولانا ووسيلتنا اليك يا غريب يا مجيب يا بديع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك ذاتا وسلاما وبركة ينصر بها بركة الرحمن على عبائي وأعدائي وينصر بها بركة رحيمي على عبائي وتخبر هذه الأبيات بقدر عزمة شاتي.

يا أفضل من لله خلجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا زاد عن الله ما من

0: شر ماد وكل من خنفرا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآن قرا والأمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا وأمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا وأمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا يا مالك الملك يا من جل خالد ارحم جميع الورى يا ذي الرجاء يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الرجاء يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الرجاء يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الرجاء ما وتما خطنا وخلق من دلل جاء افضل من لله خطنا جاء ما وتما خطنا وخلق من دلل جاء افضل من لله خطنا جاء ما وتما خطنا وخلق من دلل جاء افضل من لله خطنا جاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وتابعه كل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن ليستجيب ربي ووجهي فعالا وسيب لي فالخير فعالا لك فؤادي يا الهي ادمان وكل من خطط خير كفان احفظ إلهي ظاهري وما بدن من المفاسد وسفل العسل هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما لك ثمن هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما لك ثمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شرين بنوغ ليتيان fakir da fay nango dagan nango lu le pulun da ñaan ndax yalla na tel xer ni bi sharing du nango de ti ñaan fakir da fay nango dagan nango lu le pulun la ñaan ndax yalla na tel xer ni bi nango dagan nak ki mustafa min yak marwata saba aga ki am ni mustafa ni yalla jibel xer ni bi aga kembolem ay rak sen baye ñu am aga ke xexi bamba seri barnu bi ay boromi bo tawat gilo ni dama ap antal la poto bi
2: ah mama di ñu ama wa na tawatal te bunu wo
1: sawla meñe yo xarnu bi tay ji tare ngir ya ma bare ya ba bi xam xam ne yereet ci xarnu bi kebol ci ñaan ngir lima bon tey ko ka ñaan murti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi jooy tarantal lanu jooy bonu fabul leenu na wooy kunu yafal ban debi kuy mu delu naatal xarnu bi gisunu yaay te noongu raam ko ñàkk yaay day namp maam buural te boonu ngala daam roggu ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor si anu njaboot kumon ta bon nga jox ko mo ndax yalla na atal xer mi bi dafa muriti ci dural motri jakka ji ñu naal fo tollu do lu seen alal ndax yalla na atal xer mi bi
2: ndax yalla di mustafa dama juma ya mustafa
1: bam tale marwata taba ndax yalla na atal xer mi bi mbale murid ya pangi joy ngir lu yebay mu dalli boy ba seeni adiyani boy sharaxnu naatal xerni ni jamm

0: Radio Université, cher Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
1: مما لا أحبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من ميلي لغير رضاك

علي كوني عبد الله في أبد مع الكتاب الذي من رده فرداء وسيلتي عبد المختار سيدنا وهو الذي من أبى تقديمه قفدا ساك الشفيع الذي أرجو شفاعته

0: صلاتي حين لم ترعوا عيني وأخدمه لله مضطردا أسلمت وجهي لربي في النبي أبدا مع الكتاب الذي قد شاق للقردى لله كليتي عبدا له أبدا ولا أطاوع من قد جار أو رفدا لله قد طبت في اليوم من بدعي وكل عاد لأجل الشك قد نقضا هو العفيس الذي قد كان لي وحما كلي وأسب عني الكرب والمرضى مع وطأ يقصد الشيطان في أبد إلى جعادي فعادي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علج من شر إبليس عيث قد دعو ركدا اجعل بعفسك لي عذنا يقي ضررا يا خير من كف واقبط عني الفضدا شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا عن تقهر الدعر لي من قلبه مرضا شكي ووسوستي عن قلبي انصرفا فكملني ولتصلح لي الربدا يؤمني قطنا إبليس ضاعيا وعن طرفي ولي فكن الحرزا طيب بقائي بأمن وسلامة من إبليس ولتكفنيه الدعر إن حدا واطرد عني يا ربي وما معه دنيا وأخرى بتقيب متى عرجا نسف وادي من الأخيار ساورع يا خير من ريد قلبي بالهدى رحدا اسرف جميع الأعادي بالنبي أبدا عني بتصغيرهم يا خير من قصدا لك الخزائن فاطعلي وسدك الشريف ولتكفني كل من يعترضا رجوت صرفك عني كل مفسدة حقق رجاعي ولكف سر ما قمدا جسمي واهلي واولادي لكم ابدا وديعه تقبل سوى قضاء جسمي واهلي واولادي لكم ابدا وديعة فكفنا الدارين سوى قضاء جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا وديعة فكفنا الدارين سوى قضاء جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا وديعة فكفنا الدارين سوى قضاء يا من له الأمر كلي وعمني أبدا وسلد عبا على من حبه فرضا يا من له الأمر كلي وعمني أبدا وسلد عبا على من حبه فرضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: كلك اليوم محفد وإن شاء ربي لا أرد رزاوني يوكل كلي هفل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطيب خرج بفضل الله مما يوفقه ويلحق من فيكون موفقه خرج بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يثق خزائن ربي فتحتني وسعت لغير الأسد يا أخرى وفشق وذي سر من يحسرة وبشرا بالمصطفى يا خيرات يفيق خرجت مع الماء بربي من الأسد يدين في الذي يتبشر كتابك يا خير البلاء يا سادتي يا من كل يوم في فور ينفق قد ابتليتني وجازات من تقوا الى خيرنا كل حكان يفلح خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من ربي فيك ينفق خطيئات المعبد بتوبة لباقي اللعبة لدي التوبة وسلام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من فيك أدنق خرج من المدرك بلاي وطوف وقيل بين بي ليس يفسق وراجي بربي معك من خطيئات وينوى لخير الآل الذي موفقه وراجي بربي معك من خبر أسد وينوى لخير الآل الذي موفقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمثال لفظة آمين لربي خروجي مع دخولي بمنتي ما قبله ما خدمت من تسلسلي له الشكر إذا بدا من مخلد

المفضلين لربي تعالى سرنا عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاقل لقد جاءكم خجاء ما جهلكم من الله في العرض العظيم المفضل لقد جاء في القران ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لانت الذي اتيت خدم النبوه ما دم بين الماء والدين ينجلي لكل من الاغيار فضل ورتبه وما كم عبدنا يا قله العلي لكل من الزادات جاء والحرمة ولكن جاء المصطفى الفضيع تلي لن جاء بالآيات المتقدم فنال بك الآيات منك التفضل لفي الأرض قد أسلمت كلي بجائكم وشادي إلى جناتي خير منتلي لكم رمت من ربي سلاما وشرمدا ما لآل ولا ثاب يا خير مرسل لرب الذي راد العدال بجائكم شكوري فهد العمد دون التسلسل قد انصرف الهادي لا فاتح الرقيب واني لو اعظم الاجاد بالاصيب الامي على يدين الشكر لو على فراقي بلا لقياس بالجول والفصي خلاء سير الإدراك لي قاد كلما رجوت عيني سو سفور على الفرس قلوب سير الوادي في خل خير ناك أبدانهم الله لي مسكني يصي قدت ذكور الله يشفى المطيبا أخاطب خير الخلق بالقلب والقلب خدمت بتقديم علي يا رسولنا وأوسر يا ناصر الحق بالأخي خدمت الآيات لك لا أخلفا لخير سواما خالف لي من الخلق غادت يا للخلاوة سنة يا زانا الباقي وعلى فيوقي قراءة وكنتي وجاي وحسدتي أنيرت بها كوني لدى الله ساسق غرفت بها من مبدل كان لي بها وارديت بصير بالميل ونقي خررت بها عينا ولنفسي طيبت وسلت بها لله في الفضل والرقي قد لا جاتي بمن جانا بها وإن بها حد القديم المالق علمت ويني بفودات مفرعون بان البدي على الدهر يركعون علمت يقينا أن صلاتي غادر على كل شيء وليد هذا مفرعون علي اتكالي بي نبي ذات رسول عليه صلاة الله اسم المصطفى عليك من المولى تعالى سامه بيتك يا من في الخلائق يصنع حنائي بيت لا يهني موته كما قال لما كنت أرجو وأطمعه عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الخر يبرع فهدت في عن منذ انت يا خافة

من كلام يرجم بلالي يزفى مدير متسس لغير من خير الأخيا تسسس زيت الأغذاء خط مجايدا وخاتم من العدا كان يبلس زوج لله زغاد المنى وقد كان عني كل سوء تسس زبرت وبلا لايني معجز بكون خديم المصطفى ويافد ظمئت وجئت البار في البار خاتما لمن اخجل ياخذ ما كان يلبس زلامي الجلا والمنتفى قبل فانتفى لدى البار لا الخلف الخلف يخلص سراج من وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى زال يتلس ظننت سواي كلما رمت بساعي لخير ساق ما كان يفعل.

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين.